0: 中东紧张局势急剧的升级。此次袭击标志着冲突出现危险转向，打击目标锁定吉赞、盐布两处的关键能源设施。
1: 也门胡塞武装宣布发起大规模军事行动，打击沙特境内多处隶属于阿美石油公司的核心设施。胡塞武装证实动用数十枚弹道导弹、巡航导弹及无人机袭击了沙特沿海城市吉赞和盐布的敏感能源基础设施。此次袭击直接重创沙特重要经济命脉，是近几个月来冲突最严重的一次升级。
2: رد اليمني لم يتأخر ولن يتأخر طالما هو العدو السعودي متغطرس ومتمترس في إذلال اليمنيين القوات المسلحة جاهزة واليوم تابعنا الرد اليمني الذي سيستهدف كل العمق السعودي بقوة وبضراوة والذي هي من الخيارات الاستراتيجية والعسكرية التي سيلعب بها في قدم الأيام في ظل عجز وتراجع للأمريكي الذي كان داعم الحليف الأكبر للمملكة العربية السعودية سيخسر السعودية الكثير لأن اليمن ليس لديه ما يخسره خرج منتصرا بكرامته وإرادته الحرة في عناصر الصمود والبقاء والمواجهة.
1: 胡塞武装发言人表示，本次打击是对近期沙特领导的联军空袭荷台达港卡马兰岛的直接回击。胡塞武装领导曾警告，战事已进入全新阶段，或将进一步扩大打击目标范围，其重申将维持海上封锁政策，并警告若联军继续对也门发动空袭，未来数日将采取更多军事升级行动。此次突然转向沙特战略基础设施的袭击，或将进一步扩大地区冲突外溢影响。袭击深入沙特腹地，国际观察人士警告，全球能源供应、红海海上航运或将遭受严重冲击。当前局势极不稳定，双方均在为后续军事行动做准备。外界担忧一场全面经济对抗或将爆发。
3: With vital energy infrastructure now directly in the crosshairs, the latest wave of attacks threatens to spill over into global markets, leaving the region teetering on the edge of an even broader and unpredictable conflict. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.